منكتب لنهرب تنقول احنا هون وما مننتمي لهالكون. كأنه الورق ضيعة وكأنه القلم شي بيت وصار الحلم رميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات.

ما فيش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول اه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه شهويش، ده انا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق

اللي فيها ما تلياشي بلد جسن وصفيها كي توتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلفتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في ناشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون